قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه.

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

والسماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم

له روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

فَأَسْرِعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

يحييكم ويحزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

0: موسى.
1: شيطان رجيم. ومن الذين هادوني ولم يتوبوا ولا يتوبون أبدا ومن مكاره الدنيا والآخرة وقد أهانني الله تبارك وتعالى من الجميع منهم القريب المجيب السميع. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله أحسن عند ربي وهو الله تعالى حقا. أجابني رب سامع ولدي بالذي سامع ومنه دليسهما ولهماما لختاما سلماني من الهدى لم ينهونا بمن هذا وراد لي من انتابا وكان لي وحساما مدليا

وخد جافا لي الكمال وكان لي وكرام أسبا ما لم يرد لي بخدماتي مقبلي وثناني بالأفضل وخادني تكرما.

سري بملاكي حلمني وفهما على لالي رب الخلود لجدافة من لهالي هذا لهم بي الخلود وسان لي ما أبهما قلوب.

عبدي هندي هذا يقول من لم يحلم سلمي ما بلا سبوت جثث بالا الهنكبوت

محيي الآباء محيي الوحياء وفوق ذي في خيام هند خليه من خدامه واجهه.

وكان لي ما يكافين ولي خاد حساما هبت ترابي الكريم هبادة ليست كريم ولي ما كنت أروم خدوهم بحسامة أحبد ربي في دور الأرض ولياك نبي خيور إلى الجنة نسي ديور وكان لي وخداما لم ينهو خلبي الدلال ولياك نبي سلام

ولي آخا دلي ساما أدواء أهتني سما أحمد فاتر ساما ولدي هم بمقدما وليا ما

البلدان وهو كالقرد لدى الرحمن اما نكون قيف في بدن كفاله تسودمي ديوان محل ابدالي ورب عبد صنوه حقير في ظاهر وضمنه كبير ورب عبد صنوه حظيم في ظاهر وضمنه ذميم ورب انظر الى ما بطنا والحق ينظر الى ما علنا ورب ينظر الى ما بطنا والخلق ينظر الى ما علنا جعلنا الله من الذين من العذاب الدهر لا منهنا اما نكون على مريد صادق تفك بوبا موي مريد صادق داي دانو اي جيلو نينا ما شوبلا تا خامني رومبال بن نصح اك جوبلا داي ديم تي ريو مدي لاتو الحاجي دي لاج هديه تدو جيس جمعاجي داي باي دي ليك تدو ديف هدايا كوكاي مريد بوي ساتي ورنا غايا سي ني مريد مو گاوني مباتا بالا تا خامني كدو وي جي ووتيب يالا شيخ بام نون نكوي وويو او سانتام te do wuyuf santane do ab santam cheikh bam non nakuy wuyo aw santam te do wuyuf santane do ab santam yamal qiyam ci tabbi do ko santu te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha qawf ihtirar asiduq bi mahabbati shaykh abad summa imtisalu amrihi haythu warad wa tarkul ihtiradi mutlaqan walaw bi batinin alayhi bi ma qadra wa wa ma'ahu salamul ikhtiyari لحسن ظنه بلا إنكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الصفات أما نكوي جبل في دقات في دوت سيارة في خانة سيارة في تجبل ولد الحياة الدنيا أقوات يكتي تريا أقبان يا من طلب الوصول للجليل فليعتصم بسنة الرسول بأن يلازم متيعا لا يمين في ظاهر وباطن عن السبيل سيبود قدم بكنون نبابا lutax na ñëkkoon a murid too tuuba mel ni ki weer ñi mujj ñii mel ni bidiw te xam ne yaa jant ku leeral yaa ko raw mu ne ko laaj nga ma danaa la tontu bul dëpp bul yàkkamti yow mii santu nga njëkk a jóg dañoo dawan ngir yàlla ñi mujj a jóg roy leen di daw ngir yin la nga njëkk a jóg dañoo dawan ngir yàlla ñi mujj a jóg roy leen di daw ngir yin la yi naari góor buñ toll dollee jaaju yi fas di xaaruy hëgg ngir faj aajo yooye murid xamuñu woon luy barke مهاجرين لن يوان فمكي يلي مريد في آخر الزمان بغن لدو البركة أمون إيماني وسابقون سابقون دوينا يالا فوقت القرآن دقلنا وكل من فتم نفسه بلا إذن من السيق المربي قجلا إذ المربي لا يريد في المريد إلا الوصول ناجيا من المريد والسيق لا يقالب المصفى ومن حوارض المربي انتفها بمبا فوقت يبو قمن قمنا كدب من وينا bamba ko wax ko yebna ku deppit man weyna amana waju def muridun sadiqu ci serignam melni ki man di fasiku limu legey legey du am wusulu waye ajub legey ba mom dusulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksin fasal wa kullu man lam yata'adda zamanan ala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu fi talmidihi ma amala kep ku laqul ngeeremal ab serignam du mana am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minas shaitani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi xarnu xarno gënalat nasrani ak ceddo ye jigen ni ak shaitane bi xarnu xarno gënalat nasrani ak ceddo ye jigen ni ak shaitane worom bi koppate worom turu ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara borom bi béré ak borom bi kaske ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi faletuñ kudul borom deureum ken amatul soxla ci diine ak ngeureum amana waji ñew fi yow di jeglu ci jublu wut ca dara lut num yobulo jaay nañu legi ak ciriñ jenne njariñ ciriñ bu len dotul jariñ doomat ciriñ gaaya nga na ciriñ bala matu ciriñ dalay manal dila defar dila jariñ ci aduna khalis taxul ñuy jeglu ne kon nu dem and ak morel tay jenglu kullu muridin bi yalud yasadu wa innahu min al adam ba'adu li kulli man bi yata'allaqa naja من قدر الدنيا وفي يوم النجاة وكل من لم يوهي سيق مرسدا فسيقه السيطان حيث قصدا وكل من لم يحوي سيقا مرسدا فسيقه السيطان حيث قصدا بمبا كواخ جنت سبن أكبادا دوكو تري قلم تكو كاي وادا دقل ما وخ لطي لقيو تي جمنو نخمنا يقون في ننجر أمنو وفي حديث آخر الزمان وسية لجملة النسوان هذا زمان أقبه الأزمان لكثرة الهسان في البلدان وقلة الحياء في النسوان وقلة الحياء في السبيان وقلة الأخيار والأبرار وكثرة النفاق والفجار وميل جل الناس للنصران ويل لمن مال إلى النصران تعظيم ذي مال وتأخير عظيم.

0: la nu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonne ba hadiya serigne touba di sanki daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di sanki daru darul qudus wa mbake ñew di waru mu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbeek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mon mu dole waru bam fa amé ay fan ba del mbake cheikh bamba ne daru gi amna barke dal di tukhal negam ba ak wurmal ba ni ko touba ngir ga wormal berba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko weddi laj ko soxna fati silla momako don xibar ba gan dub silla bisub kerek la domi abbas fatu yalna nu dund bu nu gawa fatu babun nisaa'i kuy jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi
1: ika fesen
2: inna ma lahmat biyati wa niyati tabaraku bishadadi الحمد لله قديم الباب في الأرلين سبقي واتباقي الحمد لله قديم الباب في الأرلين سبقي واتباقي وهو أي لا يموت أبدا وهو الرئيم ليبدئ قدام قبل الصلاة والسلام على النبي المصطفى قبل الصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد موسى جمد المرجال شعب سلامك يا زايد الرجال وبعد موسى جمد المرجال

0: بسم الله يا سيمي سهني الله قد ابتدأت بنصمي دوري الله بسم الله يا سيمي سهني الله قد ابتدأت بنصمي دوري الله دوري نديو جداد المستضعى وأما راوى مولد المختار يا الله حفال مدح رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله دغ لن تخاو دغلو لي ما يخ محمدنا من مولد الحرب منشور يا الله مولد جاي يسر لا وي بي ولا فل نخ ين جاي لي غام منا يا الله داماي خمال جاي دا مولد لو دونو سوار نخ يالا فن تولنا يا الله يا الله mana nama way yaram waye kon bu xam xam ci lu tak tag yonem war mo yalla xam yalla xam famu del yonem ba war na ku ne ku len xam yalla bon xam ko kala dana koy juri mamam maqariqim al mujzat yum daade bo bayalla min faydi bahil manawi يا مديم لنا خلقت سان اسم في المنشور يا الله والمولد الدري والبري لا يكوي ولك مناوي والبرسن يا الله نيران نايك سي نيو في كدي دو فا نيو ما تا ما بولات سين مولد يا الله محمد خير خلق الله في ابد يا الله سلي هل يدهر يا الله محمد خير خلق الله في أبقين يا الله وسلي عليه دهر يا الله لولا ما كان ملك الله منتسما دنيا وأخرى من الأسمان يا الله حد كان نورا ولا لون ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيمي ولا أرسل وفرسل مها الأنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا خمر ولا زاب مها الأمتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا سجر ولا رياو يركيز يا الله ولا دواب ولا إنس ولا ملك والجن والإنس والأنجار يا الله فالكل من نوره رحمن أوجده لولا ما كانت الأفاف يا الله مسجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جنيجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البرا يا دهر يا الله يا ذا فرجت قربتنا كسوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا عقدة الأنوار يا الله يا ربي أفضل بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داره يا الله واكرم نظري المصطفى كرما دهرا بعرف سجين منك يا الله وصل النبي تسليم حليبي وروي روحي ريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا تدين نور رسول الله يا الله خلق دوا فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله شرب يا الله حمل لي محمد ما لبن من جام بوي سبال يا الله نمن تي وان اسلام بن دم مو غنا يا تيمير هدينا كي سدم يا الله مو بن ليرجا تي كيرا يل وصل كو ده ملو جنا لو مثالو فو يا الله sabal na fawde juroom ñaar fukki jooni baat ca kaw garab la ay yallah bur yalla jox ko fa mer atul haya imu yor ba leer ga seto ba gis ba baw ba yallah batin ba dal li sujud ngir kel sa yalla taxaw juroomu yoon ñu duggal fa julli yalla juroomi julli mo tax di yesu len mëna ba ngir mo am la jekkal ci loru kayalla min nur rabbil wara anwaru kulli zak hamla al qalaiqi fil mariyi yalla anwaru sabihi min nuri kulli zak wal anbiya wa jami rusuli yalla leeram nga jaamuna leeru rabbu diko war lu mat bi xam ci ni alfin ha ma yalla leeram ba jaamuna leeru rabbu diko war lu mat bi xam ci ni alfin ha ma yalla bur yalla dal di digal leer yoy yep ñu war ngir jaamu leer rasulullahi yalla tafa wa tafo bismillah ñepp nga na subhana khaliqu haza nuri yalla ni war di war alfu alful hami mbalu ko ful bilambi wa shukri wa tasbihi yalla bu yalla xol leer ga muy loxfar ba ñak ba sap di tok tok hayaan minu yalla ñanan tu tok ne jidoy babakar umar usman shum halim wa na yalla bu delu binda ca tok ñoy won ca la sal malaika ya harasat kursi yalla wa al-anbiya wa jami'i si wal kurama wa lawi wal khalam mafasi yalla bur yalla na khalimam goge binal majikum ma kanu aw sayako lu dara yalla munako man ana lan lay jek bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya'i yalla munako an la ilaha لا شريك له الا الاله وحيدا بين يالله محمد خير خلق الله في ابد سلالي اله الخلق يالله با يالله تدي رسول الله احمدنا متي بخر دالي سجود فوفا يالله سجود نتي ميلاد فوفا يما سجود ماغل محمد اخيتم يالله مبين حجنا أقي ونري يمير والهور والدور والبلدان يا الله تبين جانم التنغور ونري ومير أكي شاكيد أجانم يا الله يا لاندنا هل يمام قوكي بنرد مبر مركي المؤمة أولو الحسن يا الله نيل ما كل مصطفى يا غيت موس نباتو يا لاجيلا دل خفو لنورنا يا الله
1: إكابيثن
0: نلومات المصطفى يا غيت موس نباتو يا لاجيلا يونن بسخ نفتي ya nan ba sax na la ci yak ñetti jinnu yu mat bu wor yalla yokal bi da lay di ak ni ye and mo wayal ni jokay dara gay ndé goor ñayana mu delu ju ummu kalsumin wa zainabha raqiyatun nilaham khaysatu yalla raqiyatu ummu kalsumin la bola joxon usman bayna ko so nurayni yalla domam yu goor ya di qasim tayibun la ca tek tahirun ni la ham qaysat ya allah yonen batel na ci ibrahim mariyatun moy ndaj egiptu moy xeta way allah yonen batel na ca ibrahim mariyatun moy ndaj egiptu moy xeta way allah yal nañu bur yalla may ay doom ya ndaki set bi jaayim wa bi jaayihin ya law hel nañu bur yalla may ay doom ya ndaki set bi jaayim wa bi jaayihin ya law wa karim na dar yal mustafa karaman daran dar bin sasi yin min gala wa salli an nabi taslimin halaybi wa rawiro bi rayan ya law وصلي النبي تسليم حليبي ورويره بريان يا الله دغل المخلق ba dundal mustafa ga maté fan wéré ak juroom lam daj fayana dawul maxla ba dundal mustafa ga maté fan wéré ak juroom lam daj fayana tariq bana modi amal sayyidi boko xamul dox ma waron nakare ta xam yaalla rew ko batalay fonga ngay jiwi ko di toj diru quraysh di ñaan ngirul mayalla rew ko batalay fonga ngay jiwi ko di toj diru quraysh di ñaan ngirul mayalla rew ko batalay fonga ngay jiwi ko di toj diru quraysh di ñaan ngirul mayalla chamo ma la quraysh boole seeni alal tabaqo far ye salat wankam yaalla karak tabaka burul kon mustafa yu bejo fina jeli aswadil mahro fi yaalla bakhil khala ja jappo man nya fal khulo nya fal duel mbir man lil muhtar yaalla bakhil khala ja jappo man nya fal khulo nya fal duel mbir man lil muhtar yaalla dañ non ko dabbi ja buntu baba say mata moy ye yo teral dajwa inda rukni yalla muqtar tabbi ja buntu baba say mata far wa ma kayyem ban ko dajwa ngir ma yalla dajwa allahul yalla fi dunya la tere yaw.

0: وما كبولون كل الناس يقبلوا هذا لم يم بهذا لم يلو مهم دغون مبولو ميب نانكو نتياس تبركا ما كبركلو كوانا يونا ما كبوغ لوخو تجيمو نيك باتي لي يحمدو ربها سل بيت يلو واكرنا دار المصطفى كلاما دار دار بن سجين من قالو وصلي يا نبي تسليم حليبي ورغير بريان يا الله ما وقنا لك تشسان الكعبه قاعد لا تشيو مولد وبولكو دكو غاتل با يا الله ما وقنا لك تشسان الكعبه قاعد لا تشيو مولد وبولكو دكو غاتل با يا الله وي وجه يا غير ورنج كيدي واي ده كل ذلك بيت الله يا الله way wute ya ngay werante kay riwaya di wax ku jegal lege ci bay ci lay yama
1: ikata
0: fa no xey fam lu man ko bu wer gannaaw ga adama ñew deru bayala gannaaw ga maami rasulullah gannaaw ga maat sunu ibrahim ñew taxawal kenom ya mok doom def ismaeel yama gannaaw ga maam sunu ibrahim ñew taxawal kenom ya mo gom je ismaeel wonay na ma sun ibrahim lam tabahun jurom nante qasab gudaay bayalla gannaaw ga bur harab na hamaliqatan moño tabax ko ñew wadam jakkayna gannaaw ga jiru bani jurum gaño ko tabax yokkat ko bam yaatu woral ko yeyna gannaaw ga maami rasulillahi bi qusay moño tabax bala fon dem khutba yalla gannaaw ga maami rasulillahi moobi qusay moño tabax bala fon dem khutba yalla gannaaw ga jiru quraishin yok man jajjuhu jurom ñana
2: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: radio université cheikh ahmadou bamba
3: fi ci touba ndam
4: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
2: radio ukap fm
3: 103.5
2: la radio au service des populations
3: nous sommes ici à touba ndam
4: ukap fm 103.5
5: Yene ngi diglu
2: UKB FM la radio citoyenne 103.5
5: Dikanam Toti Kibari
4: UKB FM 103.5
3: Kibar ci UKB FM 103.5

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fi ci Touba Ndam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا مطلب شفائي في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا لمنجلي لنا وداهي ومنجلي شفاء والدواهي حمدا لمنجلي لنا وداهي وأنت

وانظري سواي والدواهي من حمر العباد بدواهي ليدفعوا بي عن البلاء ثم على من زمان زمر يبرق إلى بر وفاس بالخرل محمد تبيبنا الحكيمي أزكى السلام يا ربنا العليم والآلي وسبيل الهدي ما تجعلوا للغم سباهي هذا وين اليوم ذو أوجاهي ممتقيا أو نمجيب داهي هذا وإن اليوم ذو أوجائي مبتقيا أو المجيب داهي واستكي إليهما من الضرر قد مسني يدا أراني مدرر يا ربنا يا ربنا يا ربنا.

بجاي خير العالمين لدمي ثم بيمن رمضان لدمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم.

اغفر ذنوبنا، تقبل منا واهم إيماننا وتجاوز عنا وأنزلنا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم، وأبلنا الأداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا، وأبلنا إذا على تهدي وكفنا الكسل في الأوغاد، يا بر يا لطيف يا موفي يا من له أمر ولا يتفي، يا بر يا لطيف يا موفي يا من له أمر ولا يتفي، يا بر يا لطيف يا مغبي يا من له أمر الورى يا ذبي، أنت التباك ما كان داي ولا تأمل بربط الله، وأنت للنبأ ما كان دردي وأنت للخير ما كان سري، وأنزل الماء مكان الجلي وأنزل الجود مكان البغلي، وأنزل الخناء مكان الفاغي، وأنزل الجود مكان الكفري، وذي جميع المسلمين آجلا ثم خئم قوى وزنا آجلا، والنجيم وافئم والتف بهم ولا تواقشهم بقدر شنبهم، فإنهم وإن هسوك يا أحد لقفلة لم يشركوا بك أحد، وإنهم أبدانهم لا تقدروا رغب لا يقدر يسروا، قلوبهم لا تتمر أبدا إلا سواك من هنا إلى خدا، لكن ما تدى زوج الجوال أفضى أمود أغبى الخباه، فلا تواقشهم بما لا ينقصك ولهم أبي لسي لا ينفهك، يا الله يا مخلب القلوب خلب قلوبنا عن العيوب، يا الله يا مخلب القلوب خلب قلوبنا عن العيوب، واغرنا بعيوب كل مظلم ونجنا من ذر كل مجرم، واجعل جميع المسلمين ترا لنا خيلنا فنظر، واجعل جميع المؤمنين بردا والمؤمنات ثم فيهم غدا، واجعل جميع المسلمين برقا والمسلمات بديادهم تقا، واجعل جميع العلماء آمنين، واجعل جميع الآمنين مخلصين، واجعل جميع المخلصين سائدين، واجعل جميع سائدين ناهين، واجعل جميع ناهين سادقين، واجعل جميع سادقين فائزين، واخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة، واجعله فينا غدا وخيرا وقوة من أعزان وضيرا، وأخرنا بهم لوجهك وأخرهم بنا فلنسلك، واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم ازدداد نسبي، واجعل لنا أنا وأنا آذى سخيفة تفضلا فنوسا، وأبلنا مكارم الأخلاق ما الذهاب بلا زخاخ، واجعل صغيرنا يوقر الكبير، واجعل كبيرنا يهين لصغير، واجعل قلوبنا
ألا تواتد بلا تناصع ولا تعاذر ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباخر ولا تنافر أتى نذير مسلمين القادين ومؤمنين مخلصين سالين واغفر لنا وأغفنا بالآفية تكون في دارنا خير آفية وهمي وكفنا عن مدما ونجي كل مسلم ومسلما وأولنا يا ربنا أسن الختام عند الممار وغدا يوم القيام بجاه خير من سبا الأمراض وهو أبا المرغوب والأخراد محمد تبيرنا الأمم المبرئ الأمراض والأخام محمد تبيبنا الإمام المبرئ الأمراض والأخام محمد دبيبنا الأمامي المبرئ الأمراض والأدغامي وسليا عليه ثم سلما وآله ما زها بالكرما مولاه المذخور بدعائه وفي المريض بالصفاي وللناس أيلا ساده لاء سفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داه فلا تبارك من له سفاه ودم عليه في المساء وزبا واخلص انت نازبا وفرا باسم ربنا وجائي مصطفى صلى عليه ربنا كما سبا الحمد لله الكريم ذي المنن على ثقة البرود وسنن سكت لأنه خطا غني لوطن بنفى ما أخني وخدني إليه بتالي من بعد ما ذهب بتخالي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم سرات بسلام تبها على الذي خزي أن أتبع على الذي من بمرادي اغتدى في سر والجري يكون المقتدى هو الذي أجر للمدينة بأمر ربي بلا ندينة هو الذي أجر للمدينة بأمر ربي بدا ندينا وسيلة لمالك الربيع محمد خير الورى سبيه وسيلة لمالك الربيع محمد خير الورى سبيه وسيلة لمالك الربيع محمد خير الورى سبيه وآله وسبي النجوم الخير نبوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم دائن وأنصرك لا أريم منذ جسبتني إليك يا مهين إن آية منك إلي لدين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك ورديت أنك مفولا مسلما إليك أمر مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد ثرواك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد ثرواك فجئت
يوم بخير منني وغتني إلى اغتباه سنني من بعد ما كرمت داء ناسي يدخلني بزرك الحناسي وقلة الأمناء والإذرائي أزاد في تألف والإخراهي فليتعلم من وفي تحريمي وفي استغال بيدى المحلومي فقلت ذا صبر وذا توسلي بالمصطفى سفيه عين رسلي وببني وبناتهما ليدفعوا بيا سريعا أجمع يا بر يا غفور يا أليم إني خمر تاهب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول ناهم أقول يا مالك يا خالق الأناني أمي التوايق.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول

من حمر العباد بدهائي ليجبهوا بي عن البلاي ثم على من زمان دمر يا ربي لا برين وفاس بالخرل محمد طبيبنا الحكيمي أزكى سلام يا ربنا الأليم والآلي وسبيل الهدي ما تجعلوا الخامل شفاهي هذا وين اليوم سوء أوجاهي ممتقيا أو نمجي بداهي هذا وإن اليوم ذو أوجائي مبتقيا أو المجيب داهي واستكي إليهما من الضرر حد مسني داراني متدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا

لدمي ثم بيمن رمضان لدمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر

اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي إيماننا وتجاوز عنا وأنزلنا يا ربنا خيرا يوم مكان ما نخاف من شر نخم وأبلنا الأداب والمزايا وكفنا الأفات والرثايا وأبلنا إذا على تهدي وكفنا الكسل في الأوغادي يا بر يا لطيف يا مبي يا من له أمر ولا يتفي يا بر يا لطيف يا مبي يا من له أمر ولا يتفي يا بر يا لطيف يا مبي يا من له أمر الورى يا ذبي أنت التباك ما كان داي ولا تأمل دربت الله وأنت للنبا ما كان دردي وأنت للخير ما كان سري وأنت للإلم ما كان الجلي وأنت للجود ما كان البغلي وأنت للخنا ما كان الفاغي وأنت للسود ما كان الكفري ولجميع المسلمين أجلا ثم خيم قوى وزنا أجلا والنجيم وافئهم والتف بهم ولا تواقشهم بقدر شنبهم فإنهم وإن أسوك يا أحد لقفلة لم يسركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلاء قلب يسروا قلوبهم لا تتمر أبدا إلا سواك من هنا إلى خدا لكنما تدى زوز الجواري أفضى أمود أغبأ الخباهي فلا تواقشهم بما لا ينقصك ولهم أبي لسي لا ينفهك يلا يا مخلب القلوب خلب القلوب على العيوب يا الله يا مخلب القلوب خلب قلوبنا عن الغياب واقلنا بيوب كل مجرمي ونجنا من ذر كل مجرمي واجعل جميع المسلمين ترى لنا خيلنا فنوى ترى واجعل جميع المؤمنين بردا والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المسلمين برغا والمسلمات بزيادهم تغا واجعل جميع العلماء آمنين واجعل جميع الآمنين مخلصين واجعل جميع المخلصين سائدين واجعل جميع سائدين ماهين واجعل جميع ناهين زادقين واجعل جميع زادقين فائزين واخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعله فينا غدا وخيرا وكفوا من أذى وضيرا وأخرنا بهم لوجهك وأخرهم بنا فلنسلك واجعل جميع إخوة

لا تناصع ولا تعاذر ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباخر ولا تنافر حتى نثير مسلمين الخالين ومؤمنين مخلصين صالين واغفر لنا وافنا بالعافيه تكون في دارنا خير آفيا وهمي وأطوى كفنا عن مدما ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا أسنى الختام عند الممار وغدا يوم القيام بجاه خير من سبا الأمرادا وهو أبا المرغوبة والأخرادا محمد تبيبنا الأمم المبري الأمراض والأخام محمد تبيبنا الإمام المبري الأمراض والأخام محمد تبيبنا الأمم المبري الأمراض والأسقام وسليا عليه ثم سلما وآله ما زها بالكرما مولاه المذخور بدعائه وفي المريض بالصفاي وللناس من أيلا ساده لاء سفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داه فلا تبارك من لم سفاه ودم عليه في المذائم وزبا واخلصا تنازبا وفلا باسم ربنا وجائه مصطفى صلى عليه ربنا كما سبا الحمد لله الكريم ذي المنن على ثقال الورود وسنن سكت لانه خطا غني لوطن بنفى ما اخني وخادني اليه بتالي من بعد ما ذهب بتخالي وجرني به الى العلوم والفوز بالامل بالمعلوم ثم سرات بسلام تبها على الذي قد ان اتبع على الذي من بمرادي اقتدى في سر والجري يكون المقتدى والذي اجر للمدينه بامر ربي بلا ندينا هو الذي هجر للمدينة بأمر ربي بدا ندينا وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى سبيه وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى سبيه وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى سبيه وآله وسبي النجوم الخير النبوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم دائن وأنصرك لا أريم منذ جسبتني إليك يا مهين إن آية منك إلي لدين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك ورديت أنك مفولا مسلما إليك أمر مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد سرواك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد سرواك فجئتني اليوم بخير منني وقتني إلى اغتباه سنني من بعد ما كدمت داء ناسي يدخلني بزرك الخناسي.

وكيلة الأبناء والإذراء الراد في التالب والإغراه أن يتعلم من وفي تحليم وفي استقال بيودا المحجوم فقلت الناس في المزاة وسري بالمصطفى سفي عين رسلي وببني وبناتي ما ليدفعوا بيا سريعا اجمع يا بر يا غفور يا اليم اني خمر تاهب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل اني كسول ناهم اقول يا مالك يا خالق الاناني امت هوايا قلل منامي يا خالق يا كامل عبادي لك سكيت كثرة الآباد وأنت سو الجلال والإكرام فناجني وأولني مرامي منك حروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الرجونا وعموديك بنهج المصطفى سنته البداء يا من سبا يا قابل سنبي يا قريب إني أبين هنا قريب لحب ساقة ولإخواني جميع سادة دارنا خان يا سمي أبلي بها سادة الإجابة بالمصطفى والآل وسهابا أبلي خير القسم في المخازن ولسفيدني بجاه الخاسم ولزفا الليل والبيما برمة المحبوب إبراهيم وليسرق خير على للطيب وقد جيران بحق طيب وصفني في باطن وظائري ورم بي الخلق بحق ظاهري ورقني ترقية قبية ببنت رقية ربية وقعزاي أغربا وجنابا ومسلما وكافر بزينابا وأمني بالخير والسلامة بأم كرسوم إلى القيامة وليجد ربي بأذن الخاتمة أنا وفي قد بجاه الفاتمة سل على أبهم والحالي وسبي ولتجب سؤالي وكن عنيتي واحمني من الضرر وناجني من قعر وقرر وناجني ردو على داري ونوى في قد من الأقداري وناجني والمسلمين من بلا وتق جثماني في قبل بالأم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابن ابلي بجاه من هو المختار دنيا واخرى خير ما اختار ابلي بجاه من هو المختار دنيا واخرى خير ما اقدر واجعل حجابا بيننا وبين كل اذى وابتغ بان العين يملا يملا يا نذير يا جليل اني اخير ذليل فلتغنني بك وابلي العرب بمن هلا جمله حلم وحرب سيدنا محمد باب الفلا وسيلتي إليك في نيل سرى وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر الذنوب وتقبل حملي ولي أب خير منا وحملي يا من حلا عن المكان والحرل إني ساتر أنا وبي مرل فكن حنيفي وادفني من السقم أتحكون سالكا خير اللقم يا عدل يا مجل يا من يؤمن أنت مجري ونا يا مؤمن فأبدا كن مؤمنين يا ذا الجلال من كل سوء وساد وذلال يا من على عن زوجة وأن ولد أني وأرجمي
عزيز البلد وجليلي مسكني توبة أبد وجليلي مسكني توبة أبد من لرمها بجاه خير مبد وسليم علي عبد الصلاد وآله وسبي سبي سلاد وكل من قدمني أوسارا فناجي بغفر أوسارا وكل من أحبني أمالا إلي فرد قودا أمالا وكل من زد مني أولاما فابلغ تبت وسلاما وكل من خاس أسنه بيا فليقلب قلبه يا ربي وتكفني هذا جميع الألمين وتكفيهم هذا يا ربي أمين واجعل بنا هي بنا آفية يجورني إلى خيور صافية واجعل بنا هي بنا أهلمي وأمل بجنة وهلمي واجعل بنا هي بنا آل دداء وتكفيني كيد كل سهتداء وتكفيني دهر هذا سيداني ويزبي البغنى بأوداني وتكفي أن كل شخص لم يرد وجهك فسوء سريعا سيرد وتسربا جملة ما يسيد عن يدي وحن دار سريعا أي سؤال وتدخل مثل في يدي وفي دار وصاهدا بالآد وفي وعليني ولمن ينني وتكفيني جملة ما ينني ومسكني سلم من الفجار ومن الملال بما هنجاري وعمل جاري سلم من الفجار وقل على أبي بما هنجاري ومسكني ذلك من الفجاري ومن الهلال بما هنجاري وجعله ربي مننا مهجلا جالبة لمنن مهجلا يا أيو يا قيوم كن لي يا مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فرت من سواك فكن بساك قاعد إلى هداك وليكن ربا وليكن ربا وليا ونشير ولجميع المسلمين يا بصير وكسرا خيرة أسى البلد ورزق وتغذي النقدي وتثبتا في الجماعة تقيم الصلوات الخمس دحبا يا أكيم ونجنا من سر حاسا سمني وسر غيره وكل فتن وتقنا سر نصارى واليهود وسر إبليس وكل سجود والجن ودجال وسوداني في الشرق والمغرب والبلدان والجن ودجال وسوداني في الشرق والمغرب والبلدان وسرمات في الأرض ترى وسماء من جائر وبادن اقتتما أي لديه يا كريم يا جليل أم الجميع أنا بلذك جميل وكلنا خذ لنجاة وفلا ووفقنا لثواب وسلا وتخرنا بسهل ما أحببت وتفنا عن فعل ما أبقلت ولا تكن مبتليا من دهر بما ليس يطيخ يا سمك وأبلنا تيسيرا والفلاء في كلتي دارين والنجاة بجاه سليم وجاه منول في برنا بذل ولم نجن محمد محمد محمد أبدا لخلق لائي بلا تردد ولا تبائي علي صلي أبدا غير صلاة بأنورا في كل خيار وسيقان وهب لنا أقصى الذي أتانا وترك ما أنهي لينا أتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاه من دواء ولتكفينا كذبا ولاوى وتبنا الهوى وما لا يعني وبكتابا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المهملة
أوساه من جنوب عاد المحولة يا أبر رحمتك عندنا من حمل نكتب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمظلمات كلهن ولا تؤاخذنا بدون الأدب وبالتجر وكثر اللعب فإننا وإن تجارنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة البذول بدائر وبادن وبالغول وكن ميدنا من الوباه وكل نازل من السماء وكل ما يدر في الأرض وما بينهما يكون يا رب سماء واشف قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاء نادي وسليا أسكى صلاة دافئة أنا وباها من جراد مانها أليه والهاري بأفضل سلام وصحبي ومسكني أرضي سلام وسكن نفسي وسدني حلما يكشف في داريني أني حما وطيرا خلبا وسني أيها بداد وداد يا ربيا وجل يميني وجل يميني وجل يميني كذاب بذاقا ميمونة في زدة وفرقة يا لا ويا واب يا لا رفيق بيسلك كان اليمن فأطرق برمة المصفى المخرب والهالي وذبي وزار رجبي جلي بالتقديم وتضييق برمة المخدم شديقي وليجد بالأخ وتوفيقي برمة المافق الفاروقي وليبسى عدد داريني بحق أثمان أقي نوريني ثم برمة إمام علي أبلي في دارين شتني يحتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبل نثمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبل نثمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبل نثمنا برمة الأسن والأسين ما حرمة كل من إلى صاحب جمع وحرمة البنين والبنات حرمة أليمة سوجادي حرمة رسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء حرمة الملائكة القر الكرام حرمة الكعبة بيتك الأرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يسره من مالك فوق سماء وجاه كل سيد من سادي أو مرشد أو عابد أو نادي وجاه كل من إليك ينسب أبلي ما منك جميعا أطلب وتكفني جملة ما أنس من مزريا بك يا مهيد فتجمع بيني هنا وبينما يسوقني إليك أيس ألما وكل ما أنك يا أخي يا بني فلتفرقا بيني وبين أذري أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك حاسما على أن أحسن أنا الذي لست أمين أبدا إلا سواك من هنا إلى غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت أبي فلا أميل يا بر ربي الوهاب وفي متعتك لا أرتاب يا بر أنت ربي العظيم وأنت أبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت أبي فلا أدافع يا حي أنت الجلال الواجع وأنت أبي فلا أنازع يا ربي يا ربي أنت سلم آل واحد وأنت أبي فلا أكابد يا فرد أنت سلطة يا المجد
وانت بي بلا وهذه مولاي انت الهدايا نبيه وانت ابي بلا وخاتم انت الذي تلمه بك اداك وانت اخبي فلا ابقى جواب فهم مايا ليكن عشنا حسين عن كل شيء نبي وصفر كل هين وتكفني يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مسى الي بالقدم وسر من يركب ذات الله وسر ما يدير ذا جناي وسر من يليد بالكلام وسر ذي در وذي قيام وسر من يربيد بالوقود وسر زائر وذي جود بك قدر يا إلهي الغزدا وهية وغرفا وسودا واخدا ونافذا وسارقا وآهنا وسائرا وتارقا والإنس والجن مهن أني وأن جميع من قد أسلموا فيما أعلن بهرزي هرزي لفس لا حول ولا قوة إلا بالله سلهلا ونجني من شر شاكر البلد وسر كل والد ما ولد وتفني شر فمن وأيني وكل من غزدني بالأين وتكفني سر فمن وعيني وكل من غزدني بالعين وتكفني سر فمن وعيني وكل من غزدني بالعين وناجني من سلم كل ظالم وسر كل جاهل وآلم وكل سامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تاريخ وكل أرسل وكل فادر وكل خائر وكل سعير وكل طائر وكل ماسي وكل خامل وكل فاسي وكل حاسد وكل ساني وكل جبار وكل جاني وناجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن ما زيتني مريد وذر الخرب وذر نائي والحر والبر وسر المائي يا من تعالى يا مجيد من ذر جن ما زيتني مريد وذر القرب وذر ناهي والهر والبر وسر المائي وسود النية وإدني أبد وطير القلب وسعي الجسد وعبلي الخيام بلايالي وذوم بنار بالإجمال وقلي النية من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وذكي البيوت ربليا فتنو بنا لا يرى لمثليا ولي أبقى ذا غدا ونورا وذي ذرات يا ذر المرورا وعبلي سجرا بزور كليين وحدني من جملة المخربين ولا جاد لي مالك دليلي وعذبني وكن خريري ولا جاد لي مالك دليلي وعذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما أتى أسيرا رازقا قداما وكن مهنيا على ما يسله وتكفني جملة ما يقبه والترني دقائق الأدراج من علمك نبي والأنوار وأملي اليقين والإرفان والذوق والقرآن والرلوان والإتقامة على العبادة والكتف واليان والزهارة وأصلحا أمة خير مرسلي وفرجهم جميعا يا هلي وارهم وبارك ثم في كلهم ونجهم وتب بهم واغفر لهم واتحني يا ربي من أحسن الحباد عندك حسن ونصيبا في تماد واجحل جميع أركاتي لك وسكناتي تعاطا بفضلك واجحل آياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وهلا واجحل مماتي راتا لمن نسب ومن جوان
ومن خرام ووسب وعملي جلك مقبولا حتى أكون مغددا مقبولا ومسكني جل مسكن مباركا وزيدني سالكا ونازلا أدوك أنت جل ودار دوخا والحلم ودين ودار للدقاء وجنة لذلك مريدي وجنة أنادك مريدي وجنة لذلك مريدي وجنة أنادك مريدي وجنة لذلك مريدي وجنة أنادك مريدي ومدفعا لكل هذه المسلمين ومدفعا عن كل هذه المجرمين وعجة لمن بضعف ارتدى وعجة على مخالف خدا ومطلبا لطاعة رحيم ومهربا من طاعة رجيم ومسلكا لذبل اتباع ومدركا لذبل ابتداء ومسكن لسلب كل خير ومسكنا لدب كل زير وسببا لفتح خير الخيب وسببا لدب لير الأيب وعطه إجهل أرض رزق وأمن ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأشواه والأقدار بالمزدوى وكل ذو أندار واغفر لمن بنى بناء عربي واغفر لمن أمر به جميع ولجميع من أنوى على بناء الذي بفضلك أجلى واغفر لكل من بأخذكنا وللشلال لخير ركنا ولتجعلنها سعادة لله نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجهل أدياب الألالي في المصر والجزر لا تواري وليجد في بلم ينفه ورفعة سر بقلب يخزه وليأب في دعاء يسمه مع الخناحة بنفس تشبه وزوجة صالحة تعين على دخا والبر يا معين وزوجة صالحة تعين على دخا والبر يا معين واشبلا كان فسرك أبد علي مجملة تحليا سمد والرب سرادة خديك فيك على دايما ما في أمن جميع المسجلة والتركليل جميع في مجنوني خيبك وهجمنا عن الفتون وانزرار الخلق والرسايا والجن والسيطان والبرايا وعمل بالتقى ونوري والزود والبراي بدوري ومسكني جل مسكن القبراني والرصد والإلوان والإلوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومن جن من بدا وجلو دحبا مسكن اتبائي لسنة لا مسكن ابتدائي وجلو يا ربي وجلو يا ربي أهب مسكني في أرضنا لك وللمعيشني والتحمي داري عن فجاري والبسق والبادل في دوري وانفي الوباء والبرايا كلها أنها وطيب صربها وكلا وجل هريمنا هريمنا آمينا وكن بفي قبلا دامينا واجبلا خير من الجهاد التتوق فيها عن الأباد وني عن السيطان يا جليل ومزكني وكل ما أهول وني عن السيطان يا جليل ومسكني وكل ما أهول يا الله يا أفيج يا أصل الأمر يا فايق القلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة هبت نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة هبت نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديحة حبت وكذا دنيا يا ما أغرى يا
فذي ما عن الغبر فايا والبسا فنار عن جملة من بياتها لقو من أمنا إذن وجملة إخوان من أخاربي في الدين أو في دين والأجانبي فليكن إسنا ودحبا يا سمت تولني ولا تحلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلم النصر ملا على محمد وسيلة لك ولي أبونا الختام عندك وتصيبي سلاة لذهابا أنا لي وابلي الإجابة وليجد بكل ما طلبت مثل القصيدة كما تمسوا سبحان ربك رب العزة عما يفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم تعليما يا ربنا يا باسية الأرزاق يا بادر المهاد والتباغي فابزر لنا بلايد الأرزاقي يا زان الأوال والأغلاق واتنا جرائم الأوالي تدوم بالأيام والليالي واتنا مخالد الخيرات في جملة الأوقات والزهاد وابتلنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بتأمي وفي زراب أمد الأيام واللعم والدنبول والإدام من القواذ ومن الأوام واللحم والدنبول والإدام من القواذ ومن الأوام وفي لباس من خميس وعذر ومن قلان تلتقي من المضر واثبت علينا حساب الرقام فلا نرى مدية بيننا وفسق بيلنا من الأدرار في ذات الألور والأرفار وناجنا من الوباء الذي من الملوك ومن الفغاد وناجنا من فتنة الملوك ومن تزيه زينة الملوك فأنت جارنا ونعم جار يا أيوب يا قيوم يا جبار فأنت جارنا وأنت جارنا ونعم الجار يا حي يا قيوم يا جبار فأنت جارنا ونعم الجار يا أيوب يا قيوم يا جبار وذل في الليل وفي نهار على النبي المصطفى المختار وعلي وذهبي لباري ما كبر الليل ولا ناري قلبي قطفا وجسمي صحيحا ولن أزال شافيا مصحيحا قلبي وجسمي قد تفرق الحسن كما للي للحرس ما من انتصر فارقني يوم القميص دائبا وجاءني من الخبير غيبا فرقت ما فرقت بالقميص فرقت ما فرقت بالخميص لوجه من أغنى عن الخمير فارقت ما فارقت بالخمير لوجه من أغنى عن الخمير قلبي قد صفى وجسمي شعها والغزال الزافي وجسمه سعها وجل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائي وجل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما حجاب دارين في تعوس عن النارين وهو مرتب على أروف كلما أوخد نارا للحرب أطفأ الله كل المحمدين
لمن يهشمنا مصليا على لسي يومنا له جميع الخلق والأمر بلا تناس ولا عقل في المسجل له سماوات والأرض وما بينهما سبحانه ما سمى منه بجاه المصطفى المقرب أروم خير أمل ومرخبي إلا يكون بالمصطفى أوابي مدافع عني وأنسابي أقبل علينا يا أبيت أبدا كان فترك وساسي ردا وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب واغفر جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قلنا إلى الإشمة والنجاة عن كل مكر وبلاهيات دمر جميع من أراد ضرنا قبل وصولهم إلينا وقنا وكلنا بصبر وأجر أنت وأنت قوسنا من ضرري أنت الذي أوليتنا ما يرغب فضلا فكفنا به ما يرهب نجي بفضلك عبادك ضياف وتب وكفهم كلما خاف اسلب قلوب المشركين كلهم لخيرنا ونجينا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يريم لأنك المانع والكريم إليك لا إله سواك نرهب وفي أداك لسواك نرهب لسنا ولسنا وأسنا منك من نار لهم ونار أبن فقنا كل نسم لسنا باسمك حسيني ويا وكيل فكن لنا عند خفيف وسخير ونا عن سراري وسراري في هذه الدار وتلك داري رجوت رحمتك يا رحيم فحقق رجاه يا كريم بحي ما أمت وفي السلام تفلن بسيد الأنام أرفعت نار كيد من مولاه يا سبي لا إله إلا الله طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرق فيك وفي مختار قيب حمتي وعليا واسما خدمتي أنت الملاسي أبدا وجنتي عن كل سوء من أساء وفنتي أبلي بوايب تقيم أسدي فترأتي بالمصطفى محمدي أدم علينا يا كريم النعمة سائرة باتنة تكرما أنت إله الوعيد الخفار المالي الأسيس والجبار أنت إله وعيد القهار المالي الأسيس والجبار أنت إله الوعيد القهار المالي الأسيس والجبار لك عليك ما والحمر ومنك ياتي المنى والنصر لئن لنا قلوب مريد ومرير وساخرا لكل باخ وأسور هو على الماء والي البدور وسبي سل وسلم في دور سبحان ربك ربي تتمايزون وسلام وسلم لا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون سر خيره يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون سر خيره صلي وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واذكر المقدمات ربيا هو الذي سميته بالبدي يا من قبلت بسماك بدي يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون غير خيره صلي وسلم وتبارك أبدا على الذي تقدمه منك بدا وهو الذي سميت بالبائي ولا لوسائل بالانتهاء
وكن معيزني بحق الأثبرة وانصر علينا بركات البسملة وزلي يا رحمن وتسلمي على نبي عبيب كل مسلمي هو الذي سمعته مدير ولا لوسب ومن يدير وانصر على بركات الفاتحة وجل خلام خير باب فاتحة وزلي يا رحيم وتسلم على الذي به كذبت سلما وهو الذي سميت بديه ولا علي وسامي سامي لا ياهي وانصر على بركات البخرة يا من يوجه لي خير بخرة وانصر على بركات البخرة يا من يوجه لي خير سخرة وانصر على بركات البخرة يا من يوجه لي خير سخرة وخيرها من كل باب النار والقشي والقطران وسناري وسل يا ملك وتسلمي على الذي بصرته بقلمي وهو الذي سمعت بالمجيء ولا الي ولا سامي واذكر الله جحي وانصر علي بركات آلي امرأنا في الآل وفي المال بخير آفة وخير كدري يا ذا القضاء والورع والقدر وسل يا قدوس بتكريمي على نبي مدينة الهلوم وهو الذي سمعت بصفائي ولا لوسع بسبب الوفاء ولي بسورة النساء كونك لي في الشفع والمساهي وبركات الليل والنهار بلا تقرر ولا انتهار وإزمة من الأسى والتسكري حسن شام والتنوير فكر وسليا سلام والتسلمي على الذي به فكب تولمي هو المسمى سايبر الداي ولا لوسب المسيل داهي وانصر لبركات المائدة وجل آيات أسكور فائدة وسليا مؤمن بالتسليم على نبي ليس تهليم وهو المسمى صاحب لوائي ولا لوسب على سواه ولي أب زرج الأنهام كون قريب الجود والإنهام وصل بسلم يا مهيمن على الذي بدتها يهيمن وهو سيم الأنبياء أيرير جميعهم وهم عن قرنوس وآل وسبي والمؤمنين والمؤمنات يا أبيب المسحنين وليقلق من الأزرابي وليقلق مننا الأزرابي وخيرهم بسورة الهرابي واكتب لأفضل الورع المختاري مني منن تدوم في الستاري وسل يا سيث وتسلم على الذي فاق الكرام على من هو قتيب الأنبياء والهالي وسب في الآل وفي المهالي ولي أب ثورتي الأنفالي فضل مبسرا بلا أفال وسل يا جبار بسلامي على الذي فره أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآل وسابه وتابهين وزر البركات توبة بلا سن ولا إدا أو هبا يا متكبر دواما صلي مسلما على محب الخلي يا متكبر دواما صلي مسلما على محب الخلي يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخلي خاتم كل الأنبياء درا والهالي وسج وخل البر ولي أبي أقيون سلمرام وليكن بلا غاص ولا انسرام وسلي يا خالق وتسلمي على حبيبك الخليل الحلمي ونبي الانبياء المغري والالي والذهب يا من يغري بلا تهالك ولا اجالا يا من بموت قنمها المجالا ولي ابها قيود كلما منك اريد للجنان سلما وسلي يا باري وتسلما على الذي علمته فألما وهو المليء وهو المبره من الهيوب وهو المجر ولي وسبي ولي أب باقي وجه المنى بلا رهب سلي وسلمنا يا مسوير على الذي به على الناس ورو
منك هو النور الذي لا يدفأ ولا لوسب وسد من يدفئ ولي بسور رهد الأمان من أهد مساقات زمن وصلي قفار وتسلم على الذي بصر من تعلم المجتبى والمجتبى المهلا والآل والسابع من الله المتبع والمتبع المؤلاء والحالي والسابع من الله المتبع والمتبع المهلا والعلي والغبي يا من الله وأبلي تعليما وتبيما وليمن في كل بإبراهيم وسلي أخهار وتسلمي على الذي يجود جاء بخلمي المرتضى أزكى المساك الأدخى يا من بجاهي فتقترقى ووض بيسر وكسر حجري في الهال والهادي بالحق الحجري وسليا واب وتسلما على الذي ساق لخير ألما بك جساحا منك يا كريم ومن هو السكر به أروم الأروة الوسقى سكي الأحلى يا من أداه آديا وحلا ولا لوسائب باق هلي يا عاصما من جالبات الملي وحب بسنسمي يا رب البصر لسيد البصر أفضل البصر واتحل مفتاح الخيور والمرام وخير حجر وردا بلا انسرام وسليا رزاق وتسلما على الذي به أخوذ العلماء إلى صراط المتقيم خودا يسود كل في نهور سودا وهو الحبيب حيب الهزيب سيدنا الانقاء والنسيب والآل والسعب وبالإسراء أبلي كوني بذر كل رأي بلا إجالة ولا تسلسل ولا تقرب وجود بالنسل أبلي كون رزق قائدا إلى خير الجنان سأمان وإلى واكتب لي الهجور وسباء في كل شيء وقبن شفاء وسلي فتى وتسلما على الذي كبيتني من سلما قبل بجاهي وقتل الامان ولسواي تنتهي ذيق ثمن وهو المنيب والخريب والرخيب هو المجيب والمشاب والنغيب والي وسعدي وكنبي بزر الكف والنبر كله ودلي بدلمي يا فتى على الذي سمعت المبدا وذلي يا فتى وذلي بدليمي يا فتى على الذي سمعت المبدا المستجيب ندب وهو صاحب وعلي القر كمن يسايب وانصر على بركات المريم واجحل فيود مرجلات ديما وسليا أليم بتسليمي على الذي بيت بتريمي وهو أبو طيب وتبيب يا باقيا ينوله لبيب والي وسهبي وسكرة بأقتها لي أبو سكرة وأبلي كل من تحلق بيا وأبلي كل من تحلق بيا سهادة دائمة يا ربي ولي أب مغفرة لم يسبحي لمثلها وليكن بها بقي واغفر لي والدي واغفر لي شمي من بالتحالق بفضل يا سمي وارطحني صاحب الكرام سمعا ناس مهاسا نفم ربي عيسا واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وقد لهم منا لسر مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة وأبلهم من كردا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة وأبلهم ولهم أرسل مسيدة حسنة وسليا قبل وتسلمي وسليا قبل وتسلمي على نبي والرسول سلمي أي سائب الخاتم الراكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وذبي يا ربي وانصر علي بركات الأنبياء وسرمدا سلي علي بي سلام في كل من وفاق بلا مناب وجل بجاه لا سيم سانسام لك أحب من عبادات نظام وسريا
بعدت وتسلمي على نبي الرب العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن حد به لبسر نجب هو المعصب والمنتخب والغالي والسبب ومن ينتخب ولي أب بالحج دون سلسلة منك المنافقين عين منسلة وسلي يا خابر وتسلم على الذي به جل وتسلم أي كاسب القرب الرافع رطب يا من به كون قديمه كتب وآله والسعب والمؤمنين وانصر على بركات المؤمنين وسلي يا رافع وتسلمي على الذي به مع تعلمي بقر إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي عيسى العرب سابق الحرب وأفصيل العرب أنفس الحرب ولا لوسبياق نوري يا مائي الإنكار وتثنيري وسل يا مهز بتظليم على لسي زباب تليمي وهو نجمك المنير الساخب وهو المعقب والنفيذ الهاقب ولا لوسبس بالإخاني وليكن برمة الفرخان وسل يا مسل وتسلم على رسول الله نور العلماء الكوكب الخالب والقطب المعب الرقيب والراقب الندب الشهب ولي أب سراي مولد يا من كباني قبل قصد المريض وجل روفي فوق كل أملي سلها يا من يخد هملي وزني سامي يا بازيل على الذي جاله نزور سيدنا محمد وسلمي ولا لوسل وسهفي ألمي بخير توجين إلا يا بدا وتقني إلى جنان الكبرى وانصر على بركات النمل بخير آفة ورجم عملي وتكفني تنسوان وكذرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وسليا أكم وتسلمي على نبي المنتقى المسلمي والي وسبي ولي أب بسر القصص سارف الرهب إلى سوايا والتلاسم البصر إلى جنان القلد يا رب البصر وتغنني بالسكر أن تذكري ما قد مضى ولي النور فكري وصلي يا حذر صلاة بسلام على لسي أنمها كل ملام سيدنا محمد والهالي والسبي في الحال وفي المهالي ولي أب العنكبوت كلما يصرني مع بقاه سلما ولي أب أدلة في الساهري وباتي ولي جلب التاهري

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما عظيما رضيت لشيخ ابراهيم فاتن بك بسم الله غادر المريد مملك صوب لدى المريد هو الذي يفعل ما يريد دون الذي يريد المريد وهو عين سمد وباق سبحانه سكن في الوباق نن سنت تيف دلس تويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أن
1: اللي صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم وسلم
0: تسير له خير خلق أكسى عبام يا يتحبى يلا بن مولم جام يا يهو المهدم ينا وما محمد إلا رسول خلق للي المدان دنيا سرن كلك تهودي خير الورى ومكة الكجال ويا اللي يبو أحمد المكي ودرس يبو أحمد المكي سبيت الأمام تيرن إبراهيم كليد خادم كلي مخلوم يوي لي يارك ولي قيتل فدار المكيح ولي جمبتل أبكي على سيد إبراهيم ما جاي لسوء إبران وسقيما أبكي على خليل إبراهيم ما دم جاي لأسما وقديما ينتج جاي ما أمسر إبراهيم ويرنج جاي ليلا بدا بيما كما ماتنا ويركر وجاينا في المنكر أنتوب majoisi sa la mala sanchandaru ya alsa sin chai

وقدم الزهر النظمي في خدمة الإلقاء للبرية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وسلم، حمدا لمن جعلني قديما للمصطفى الذي هو تقديما، حمدا لمن جعلني قديما للمصطفى الذي هو تقديما، وسلم علي بسلام بالنصر ونصر إله آمين. هذا وذا قدمت لقمة وجلتي لداي عين رغما، واصل الله بحرمة شفيع ويوم اثنين وأول ربي، خير صلاة وسلام لنبي بلال وسب ونيل مرلد، وأن يكون سالسا مجنة عن كلنا يوم في النار، وأن يكون سبب اختبائي ما سد في الدار من وطائي، يا ربنا بجاهي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أن يسل أبدا وسلمي بآله وصحبه وكرمي، ويلمس يامي لديك سنا وسبي الدار قريبا، ويلمس يامي لديك سنا وسبي الدار قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على نبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أباك ربي وسعدك وقيه كله بيدك عبدك ضعيف بين يدك قائلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأوفي الأمر إلى إن الله أمر بعباده، لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا على ونعم الوكيل، حمدا ربي بلا بناه، مسلم على رسول الله، حمدا لربي بلا بناه، مسلم على رسول الله، يا ربنا صل وسلم على الذي سميته محمدا ولا لبسب وابلي تقنيا الكل يسوني بفعليا، وابلي الكتاب والعديشا والتقني بجعبا والخبيشا، ويلني اليوم وبدا يومي كسبي ونجني من لومي، يا ربنا صل وسلم شرمدا على سيرجته لمنجدا، وسيلتي في دارين محمد سيد كل عين، وآله وصحبه واغفر لي واغفر لوالدي واقبل مصليا.

0: الله ويلعن عاد مخلدين يقول دراني ما انجم لدماء لو درى ليده تكرما والنجم من دفاع بهرم والسهم عن كل موجب ملام واتقني نقله هود وقني أصدق النفاق طول زمني يا ربنا صل وسلم سرمدا على سيدي يكون شغددا سيدنا محمد بلالي وسبي ولي أقامالي وسني يهلم وسني الهمر وسني العطب وقفني شلل وسبي لكل ما أخواه وتفني جملة ما أغشاه يا رب الأقل على سيدنا محمد وليسوق بين منا وسلم علي بلال ما شابي وقبأني بالدام وابلي المضي من سعاد أمي بشنود المطار غير قومي يا ربنا حسن على محمد وآل وصحبه في عبد ما سلامك وله الزنجام شاد مبلغ إلى غير مقام ويل في ذريعته وموقفه قد ننتظره كل عصفين وقت في كون حفظ له قديم حفظه من عبد الله ويلوي بزال عبد الدارين وفيما عن الفعالين وابلي الظفر بالقبول وبالرداب وبالمامون وابلي الهلم في الدارين وفيه رجل بنورين وفيما كني ولي ونسي
1: وفرات الجميل منخال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله يا من يكون من لم تكن دمين يا من له قلخ كما على الأمور يا مخنيا أخنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وأمس راجية ولخليت دون سكن حاجية أوصي لأمة نبي أحمد مسليا علي في من هم نداء نصر نسيسا يصمد الكبار ما سخار لو من بارا نصر نسيسا يصمد الكبار ما سخار لو من بارا نصر نسيسا يصمد الكبار ما سخار لو من بارا سن الحديث والفروة كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافعوا برفه الكتاب والفروع مع الأحاديث سهاب سابرو أهتيتني جميع دون سلبي ولتقود سلد وقت طلبي أهتيتني جميع دون سلبي ولتقود سلد وقت طلبي لأوسر الذي أريد وانفئي بي الورايا مخنيا حنيت فيه ما تقصد لي بالمنتخب وخدت لي ما ودو صوت خاب وجدت لي ما لا يسأل حجبا في حبد لسالين النجبا مدت لي مدد من لا يخفى أليس ينجت لي بالأخفى نبيت كل من خلقني فأرب لما يسوء من دو لما يشهود ومن ساك رب نفيت كل من خلقني فأرب لما يسوء ومن ساك رب نفيت كل من خلقني فحرب لما يسوء ومن ساك رب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رئيم يا نشير يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نشير ناجيت من بيتهلق محن من سياتين فسغري اسماء وجدت سغري الى رحمن المالك ريم سل الاسمان كرمني ذي كو كرمني في مولي وبلدي مكرم بالامن صفا خالدي كرمني في مولي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني رحمن إكراما كفا كل يدي درا وفيلا وكفا ناجيت ربي بسهر رمضان سهر الأمانين والمنى والفيلان أمتو أمن يسوق سرمدا لخينا إبليس وصوخا أقمدا قلوب جملة لسينا أفلو ليتوجد وربي مسلم إلى لسينا سلموني قبلو نهت ملارة كفاك الكبل إلى لسينا سلموني قبلو نهت ملارة كفاك الكبل إلى لسينا سلموني قبلو نهت ملارة كفاك الكبل إلى لسينا سلموني قبلو نعت ملارات كساك الكبل إن لسينا سلموني خبل نعت ملارات كساك الكبل إن لسينا سلموني خبل نعت ملارات كساك الكبل أن انتبت ملارتي والبلوى بفعل مخدم يقود الحل أن انتفت ملالة والبلوى بفضل مغنين لي أخاد الحلوى لو شكوري إلى الجنات دار منا والأمن والمنات لو شكوري إلى الجنات دار منا والأمن والمنات لو شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات لو سكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يذكروا كلي بالكتاب بلا مادات ولا هتاب ناجيت تنجي تقيمي ولم يصل بنا في الكريم إلي وجهت إن أقتابا ما يقيني وفؤادي تابا إلي وجهت إن أقتابا ما يقيني وفؤادي تابا إلي وجهت إن أقتابا ما يقيني وفؤادي تابا نصرتني فإنك النشير ما تأيبي أنك البشير نصرتني فإنك النشير ما تأيبي أنك البشير صمد قد أوصلتني في رمضان ما أرمته منك قبله بفيضان ردم ردتني في لسي أحببتان لي وجالب الأسى سببتان أجبتني جواب من تحلام عن سنة وقتل في حلام إلي وجه إلي لويك الكريم أوصل فرجام للمؤمنين والتحقيق الرجام لويك الكريم أوصل فرجام للمؤمنين والتحقيق الرجام لويك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين والتحقيق الرجا مسليا مسلما على نبي بصير كل أخب وأجنبي ولي أبل المسلمين فرعا يا من مها أن الأسى وترهم ما أتمع اللي مرى من بلا يا من جميع قدمتي تقبلا نجئي على المصطفى بعد صلاة مع سلام انهداء القلام يسلم بي لسي تعسرا فكل ما يسرت تيسرا ناجاك عبدك الخديم عبدك محتجا إلى المنى من هندك بعد الذين سعدوا بالخير وبعد لم يسعدوا بالليل فهذا الذين سيدوا بالخير وبعد من لم يسعدوا بدين. الذين سعدوا بالخير وما أمن لم يسعدوا بديني أكرمت الأبرار بنيمي وقبت الفجار في الجيم أكرمت الأبرار بنيمة وكبت الفجار في الجيم أكرمت الأبرار بنهيم وكبت الفجار في الجيم سيخ لسينا تركوا لبعدا لنار من لم يتي أبادا طيب من أراد أن ينقض ما أبرام من ليفو لم يلما جساء من برس سلس البكام فكل من أبكى وسوق كرس البكاء إن الذين كفروا وامتنوا من توبة رأوا جساء ما سنوا بطونهم سكان الأقارب والكل منهم من سديد سارب بطونهم سكان الأقارب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين ولكل مسلمات نور لسي أصحاب أهل السلمات أم لسينا في الجنان يقلدون وهم بما يسروا مخلدون منا مهتو بالاستلاب والقلوب البسر شنقلاب رجاء محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناهم يهلو وليس ينسفيل أما مبارس الأليف منسفيل بالله آمنوا وأسلموا محا واتسنوا لوجه باق قمها بالله آمنوا وأسلموا محا واتسنوا لوجه باق قمها بالله آمنوا وأسلموا محا واتسنوا لوجه باق قمها بالله آمنوا وأسلموا ما ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم ولو الأسمان مني لو أنفى أمن والسكون ساقمة للمصطفى عبد الساكون فارقت جملة من المباهي لمن كفاني يسر النباهي فارقت جملة من المباهي لمن كفاني يسر النباهي أذكروا وخاد لي أبدالا كما كفاني أربى والجدالا سبحانه وهو الكريم والأميد وكل من لم يحوني فهو كميد تسليم من لله وجيء لرم على الذي به كفاني الخرر جسى من جل عن المثال لي خاب ما خاب عن الأمثال الحمد لله بالانتهائم علمني عبد الله سلبهائم الحمد لله بالانتهائم علمني عبد الله سلبهائم الحمد لله بالانتهائم علمني عبد الله إس البهائم براءة المختار ليس تخفى إلى أرى من بنكال يخفى للمصطفى وجدت ما قد شرفا لخيرنا إبليس وهو انصرفا أدمت باطلا بأقي فسهم ولإلهي كاس سعيدهم ما يترى في مالك كليتي أهلي لو أكامل ونيتي ردت بالله وبرسولي من خلف أقوان تسولي براني له من شرك ومن كل نفاق وسعادات الأمين براني من عب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام متنبي ولسي لم أرى خيره ولم أرى في سيء أدا ونولا ولسي لم أرى خيره ولا أرى في شيء حدا ولا محمد صلى عليه بسلام وسيلة له ولق هذا الكلام فراني لكم تفريئا يدم بأنني قل وحب وقديم لو كتابي وما الأقدار ولشوانا وجه الخدار آياتنا على إذا فقلب ولشوانا ساقرين خلب تشم باق خادري سوابا على لسي أورشني سوابا على لسي طلب كوني الخديم لو سلام سلبرية الخديم لمن لو كليتي إبادة أم لي ومن خالفني أبدا أبادا لمن لو كليتي إبادة أم لي ومن خالفني أبادا ملك لسي ليس له المباهي لي خادم خاب أن المباين ناجاني الحليم والخبير وجادل الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجادل الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجادل الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاني الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجادل الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجادني الواسع والكبير فرأني الجميل نهم نافع أحلاني الملك وهو الرافع ساق مكاري لمن قبل نهام ملرت من ليقود المنهام ملكني الملك والملك والمالك كل شيء له تملك ملكني الملك والملك والمالك كل شيء له تملك ملكني الملك والمالك والمالك كل شيء له تملك ملكني الملك والملك والمالك كل شيء له تملك ملكني الملك والملك والمالك كل شيء له تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوهد لي في رمضان نجزا أجر لسي ما عنده لا يرفد وصل لي ومحترى ونفد خدمة خير العالمين أحمد علي تظليما كريما حمدا فرات الخلب ونفسي طيبت وبمكاري لخيري سأبت يسر خير العالمين خلمي علي تسليما مسيل علمي للمصطفى وجهتم لي ما خادم نفعا بلا ملأرة فانخادم للمصطفى وجهتم لي خادم نفعا بلا ملأرة فانخادم للمصطفى وجهتم لي خادم نفعا بلا ملأرة فانخادم هو شفيع وهو سجاء بما سلمي والأوجاء محمد صلى عليه في الآل وصحبه ومن والاه ما بلائي وما أمراضي وبر لا تنخاد لأخرادي ما بلائي وما أمراضي وبر لا تنخاد لأخرادي ما بلائي وما أمراضي وبر لا تنحاد لأحرادي ما بلائي وما أمرادي وبر لا تنحاد لأحرادي ما بلائي وما أمرادي وبالله تنخادوا لي أخرالي نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما أبي بربيا قلت له كليتي في الألني وسري وحولي خاد ولني رفت قطمتي إلى الوسيلة صلاة علي من أرعاها تفليلا رفت قطمتي إلى الماء سند ولسوى أنا ساخ كل من فند هو نبي ورسول والقديم وهو الأبيب ويكشر الخليل هو نبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكشر الخليل هو نبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكشر الخليل هو نبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكشر القليل تسليم باق لا يسأل صمدا على النبي ورسول أحمد أبقى سلام الكريم الصمدي على نبي وسيلتي محمدي على نبي وسيلتي محمدي أبقى سلام الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مختدر يا من إلي جوده يبتدر يا الله يا خادر يا مختدر يا من إلي جوده يبتدر يا الله يا خادر يا مختدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الشوم جئت بس القصيد ساكر لك بي وقبل ليقطف لك سنت قصيدتي تي سكورا ولم يصل يا مالك سكورا أكرمني إكرام من ما صابال وكل من أعطوه من كنفال أتيتني عربي من لدنك سجرا أكيم فرلي تحنك بركت لي عربي في الأروف وقيرا وجدت بالمحروف بركت لي يا ربي في الأروف وخيرها وجدت بالمحروف ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تفسيرا وتكريما أهتيتني ما قلب أنسى كل ما ملا من الدري ما عوت سلما كفاءني من مال وكف أن أحد بما لقري ساخ كل من جاهد أكرمني بخلق والله أهم ربي ولم يكن له كفا أهم أكرمني بقل أو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد أكرمني بقل أو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الشمام تناجيا به كفاني الكمد وجعلي الأكرام أنفع الكرام ولا رريد بلا ثبوت إن سرعم أسلو كونتي القصيدة خائقة لآدة مفيدة أسلو كونتي القصيدة خارقة لآدة مفيدة أسلو كونتي القصيدة خارقة لآدة مفيدة أسلو كونتي القصيدة خارقة لآدة مفيدة يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم وتقبل سا كلام من على خاريس الأروف بما يفوق سنة من محروف من على حارس الروف بما يفوق سنة من مهرافي حارس الروف بما يفوق سنة من مهرافي من على حارس الروف بما يفوق سنة من مهرافي من على حارس الروف بما يفوق سنة من مهرافي من على حارس الروف بما يفوق سنة من مهرافي للناس من أروف قليل ربا يا من كفى وشا خروري والنبا ولي يا رحمن يا ريم يا أيوه يا خيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا ريم يا أيوه يا قيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا ريم يا أيوه يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم صلى مسلم على مسسه القلام ناجاك عبدك الخديم سلام مسلما على مسسه القلام ناجاك عبدك الخديم سلام مسلما على مسسه القلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam. Li ci kër gi, di émission bu len radio UCAP FM 103.5 di Diaglel Talata bu jot 17h30 18h30 djuroom waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili japp djuroom benni waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili waxtu lemmo oustaz ndongo mbay
3: ñu kepp ku deg suñ kaddu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: andando ak serigne muntaka mbay
3: serigne muntaka xamna kon lañ lay jox kaddu ngone bismillah
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa anfur ala ya barakati donatur wal siwa yakuffa kullama yadur
2: di waxtan ak yeen ci kër gi lepp lu aju ci walu kër gi dekkando bi nekkin wi digënté ñaari way dëccanté ak lepp lu soxol na suñu nekkin mu doon jotay bu am solo ngeen di ci and ak oustaz ndongo mbay ak serigne muntaka mbay ci 103.5 radio UKBF ak serigne
5: bi dañ xamat bi nam bu baax
3: ndaysan ndaysan
5: bo gawé réya ci
3: waaw
5: mom da nga tafé ci ko ko xabé rek nopul waye li fess ñong koy natab rek soono yam
2: deug la li ci kër gi bu len ko wuté ngeen mën ci and ak ñom ci 33 976 0909 33 976 0909
3: kon xamna li ci kiyon moy jigen ni faawu ñu jema xam mo len war seen digënt ak seen borom kër su ko defé borom kër yi am yermane ci ñom yermane ji dina tax nek gi nek lo xamantene lu ki
2: li ci kër gi
6: jamono bi mom haqiqatan mu ci jafena
3: deug la assalamu alaykum
7: wa alaykum salaam warno matroy kay
3: deug la
7: ci deug ak deugal ak diina jo xamne dara roko
3: señ bi ñu ngi lay ziar bax
2: fi ci 103.5 radio UKB FM 30 bu jot 17h30 japp 18h30 bu ko kenn wuté
6: di xara ba
3: ñu lay dara ziar
6: waxtani setlu suñu xol lol
1: tekay selseli rek bek tana wepp ko far yow na tam xel di dal ma jog sante ban ba ti ngir moma may lu sa xel da jo nak lu sa xel da jul murid yaangi bolo di lim teni may
3: a'udhu billahi minash shaitani fi kulli mawdain wa fil awtan bismil ilahi wa huwa ar-rahmanu wa huwa ar-rahim qadir al-aman الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لقن لساني وحلولا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير شيم mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ñu leen di nuyu fi seen radio UKAP FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba nek fi ci xallu wi jëm ndam daru alim al khabir ngi nuy ñep di ziaré ñep di jital ci nuyo bi ak ziar bi sahibul fadila serigne muntakha bashir ñu ngi koy nuyu bu baakha baakha baakha baax te diko ziar waye diko ñaanal jamm suñu borom defal ko jamm defal ko mbolam julit nonu nit lañuy koy lañuy nuyo serigne mamour mbake mom cheikh mohammedou murtawa momit diko ñaanal bu baax li nga xamne sof nako ci li cheikh mohammedou murtawa soson mu amé ci lu koy ndortam ci barke cheikh mohammedou murtawa non lañ koy ñaanal rek kam serigne salih mbake mom cheikh mohammedou murtawa momit liggey bi nga xamne yor nako ci institut al azhar suñu borom jappalé ko ba mu jëlé ci lu kawé ndortam wayé di ndokkel bu baax jàngalé kati al azhar yépp ak ndongo daara yi mu melni fan yi ñu ngi ci ak examen ñi ñaanal ñëpp rek xalé yépp suñu borom defal leen jamm képp ko xamné yalla dogal na nga am ci diplôme bi nekk diplôme bu la jikko di ñaanalit bu baaxa baax wa radio bi wa kër gi nga xamanteni ci lañ nekk di leen ñaanal di jaanal ñepp jamm ci nuyu suñu mbokk mi nga xamanteni mom lañu wutu fi muy señ pap sek ko dola route ñaanal suñu borom defal ko wër bayiko ak am xelam ci barke yonent bi di ñaanit at mi nga xamanteni ci lañ dugg muy atum mu bes mi di atum dulit ni ñaan suñu borom def ko muy atum xewal atum na tangé waye atum barké suñu borom man nako yalla nako def di nuyu bu baax suñu technicien señ abdou hadi ñu koy nuyu bu baax di nuyu personnel radio bi yépp jël loxo jël nuyu bi tek ko ci loxo pap ser mu jallalé ko ci mbolam yi nga xamanteni ñu yëngu fi ci radio bi di ICAP FM di nuyu suñu mbokk mi nga xamantene mom lañ daan fegol fi muy señ muntakha koy nuyu bu baax diko ñaanal momit xamna ay ngant motax mënuta exi fi nga xamantene moy plateau bi ñu koy ñaanal bu baax suñu borom defal ko jamm defal ko mbolam julit mbokk yi ñu ko daan defé talata bu jot ci waxtu wi rek non lañ fasiyene and ak yeen seen émission bi di ci kër gi tay inshallah ñu fassiyene waxtaan ben tom bo xamanteni xamna ñakut mëson na fay jaar waye ñu fadli war ko rek te moy fexé ba dekkine nga xamanteni dekk nañ ko ñu rafetal ko muy rafetal dekkine nak buñ ko waxé dañ koy tambalé ci biir kër gi te muy jikko jo xamne jikko ju am solo la te l'islam ak mbollem diine yi nga xamantene jaaroon nañ fi diine yeb dañ ko daan diglé muy fexé ba dekkine wi rafet mo xam ki nga dekkal ci biir kër gi la wala ki nga dekkal ci koñ bi la wala bok ki nga dekkal ci biir dekk bi lolu don lo xamantene ñun ñepp war nañ ci bayyi xel buñ ne rafetal dekkine yu nak dañ koy tambalé ci biir kër yi ndax nit bu fekke da nga bëgg défar ab société da ngay tambalé ci famille bu fekke ne dekk gi ci biir kër yi rafet na dekk gi ci biir penc yi rafet danaka dekkine yi yépp day dal rafet té lolou don lo amna lu am solo la rafetal aw dekkine nak da bok ci nga xamantene da bok ci aq dekkando nak buñ ko waxe moy yi nga xamne yorel nga ko dekkando bi ak yi nga xamantene dekkando bi mo la ko yorel aq dekkando bok na ci yaw yi nga xamantene ab julline nga te dekk ak sa mbokum julit ci biir kër gi yiñ ko yoreel moy dang ko yoreel ak dekkendo wala way ak l'islam bu fekke ne da ngay ne bokku nga yoreel ko it ak mbokk moy haqul islam ak haqul qaraba ak haqul jar budé ki nga xamné nak xeyna yalla boole wulen diiné bokulen diiné su boba yiñ ko yoreel moy ak dekkendo mako yoreel mom nga ko yoreel ak dekkendo nak buñ ko waxé moy yow nga fexé bay fegal dekkendo bi lepp lo xamné lor la nga fegal koko lepp luy loré lepp lo xamné day loré dang ko wara fegal dekkendo bi waye dang ko wara dimbali it ci waxtu wu soxla nga dimbali ko dang ko wara dimbali jiko joju nak bu fekke ne saxna ci nit ñi day tax société bi yépp am ak dal waye day taxit société bi tabaxu ci bëggante té lolu waxna légui ne mom la diiné yépp yentou bu fi mësa jaar rek la nga doon wote moy fexé ba défar nit ñi défar seeni jikko waye fexé ba duñ toñanté duñ yabanté duñ jëwanté lool nak bu amé dëkk gi day doon dëkk go xamanteni ni dëkk gu neex la rawati nak diiné ji nga xamanteni ci lañ nak muy diiné l'islam nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni jibril dafa daan ñew dima denk dekkendo wa yaakar ne dekkendo bu faato dekkendo morom man nako don ma zal jibril yusini bil jari hatta wanantu annahu sayawrasu kon lolou bu amé ñun ñepp ñu wara bayyi xel dekkendo gi nga xamantene dekk nañ ko ci biir kër yi waye lañ leen nga gis ñu dekk ci biir kër waxuma sax dekk gi kesse waye dañuy doon ay mbokk ci biir kër gi waye duñu laalante lolou buñu xolé ci suñu société bi fimné ni bari na fi lool te bu ñëk amu fi won ndax ñëpp benn lañ won kër go ma saana dem da ngay fekk ñëpp doon benn yor benn baat genn kilifa nefa waye fimné legle sa nga dem ci kër go xamne yow da ngay am problème fan ngay tok ak kan ngay waxal lol nak bu xasse bu amé rek li daal di judd moy tafriqa um sooy moy am moy tekkaliko go xamne ñu koy tekkaliko sooy go xamne ñu koy sooy te bayiwu ñu xel motax ne da nga nek ci genn kër wa kër ga ñu melni dañoo jégañu te fekk sooy nañ melni dañu jégañé té fekk soré nañ ndax bu féké né yéne ci biir kër gi wayé du ngén waxtaan manam waxtaan amut jëflanté amut jaxaso amut kon dafa melni da ngéné jégañé wayé jaxaso wul lolu dañ koy gis ci biir kër yi té mu bari lolu mu bari lol da ngay gis ay nit ño xamne ño bokku nday ak bay wala sax ñu bokku bay wala ñuy ay doomi nday wala ay doomi bay waye seenuk jaxaso demewut nonu nga xamne dañuy nek ci biir kër gi melni dañu jaxaso te jaxaso wuñu lolou nak bu amé liñuy daadi sandir moy dañuy gis né amna luy xew muy lan moy nit ñi ñu ngi séparé wu ndank kenn ku nekk yaangi sori sa morom té bayyi woko xel té sori gogu ngay sori sa morom ñaka waxtaan gogu fi né man na jur lu bare parce que lég lég nga gis nit dafa né xeyna dafa am lum la jappal fekk mom jappal la dara su ngeen waxtaanon rek kenn ku ne ci yeen dana xamne diw mi kat ndekete ku bax la jappaluma dara man nañu dund go xamanteni ni dund gu dal kon bokku na ci yi nga xamne nit ki da ko wara fexé ba dekkando mu dund lolu ak mom moy fexé ba fegal ko ay musiba nit ki bu fekke ne da nga dund da nga dekk ak mom ci biir kër gi yow da nga wara fexé ba su musiba jogon di dal ci mom musiba mom nga fekk ko lolou man nañ ko leral ci bu fekke ne da nga gis muy dugg ci lo xamantene la ca meuna juddo musiba lay don ci mom bu fekke ne man nga waxtaan ak mom ba genn ko ci lola nga genn ko ci mo xam lu muy wax la wala lu muy jëf kon dekkando day fexé ba ki mu dekkal mu fexé ba bum ko xatal ci yu bare bare bare bare bum ko xatal ci yu bare bare bare bare fimne leg leg da ngay dekk ak nit ngeen dekk ci genn kër gi nga yor sa radio xeyna radio yu sax legi bare tu waye nga yor sa telephone ubbi telephone bi ba mom ci bopam dula mana wax na sax yow yang may déranger waye fekk na yow yang koy déranger lolou même ci biir auto yi dang koy gis da ngay gis ko xamne ab téléphoneam lay yor ci biir auto yi wala fu meuna don ci yenn place yi lamuy deglu mom dong la concerne waye dana fexé ba deugtal ko ñep té lolou bokku na ci li nga xamantene day lor dekkendo lélé nga dekk ak nit guddi man na jot wala beccëk yow xeyna bëggo dallu bëggo noppulu mom mu bëgg noppulu yow nga yor sa téléphone wala nga yor sa lenen lo xamanteni ni la cey joge mom man na dem ba déranger ko yakal ko dallu nga xamanteni waron nako def lolou leg leg sax mu dal digënte ñaar yoy dencante leg mu dal len fune leg leg nga gis goor go xamanteni xeyna day bëgg dallu jigen ji ne ci wetam yorop téléphoneam leg leg mu japp lo xamanteni da koy déranger bu fekké ne da nga yor lo xamne yow kess sax ya ko meuna deglu amul problème waye yor sa téléphone ubbi ko nek ci wéti nit koko mom bëgg dalu té leg leg sax bu la né dama bëgg dalu man nga ci indi problème man nga ko andil problème té yoyu doon lo xamanteni mbokk yi lu mata bayyi xel la fimne budé ci suñu dëkk bi di Touba leg leg nga gis ko té fimne boko waxon ñu bëgg la genn ci yoonu murid gi leg leg da ngay gis naaju tang jër wo xamne ay nit dañoo wara dallu wala sax am ño xamantene wëruñu am ku baas ci koñ bi ko xamantene day ubbi radio ye ba fu ko neex te bo waxe ñu ne la qasida lañ ci tek qasida yi dañ ko wara deglu fi ci dëkk bi ndax Serigne Touba loolu doon wote ndax serigne bi lolou la doon wote moy nit wërta lor moromu dekkandom waruko lor ci ay wax waruko lor ci ay jëf waye waruko lor ci jëflante go xamantene mi ngi koy jëflante ak mom bokku na ci yi nga xamantene dana rafetal dekk gi bokku na ci rafetal ak dimbalante manam dimbalante même bu day ci biir kër gi man nga dem ba nit ku nek nga fexé ba sa digënté ak mom nga rafetal ko soko mané dimbalé nga dimbalé ko ta yalla tax soko mané dimbalé nga dimbalé ko ta yalla tax rafetal gi nak wésu wut moy nit koy andal nga and ak mom ci sa jikko ndax amna ño xamné bu fekké né toujours da ngay calculer liñ lay def wala liñ lay wax wala comportement yi ñi yor ak yow man sa rafetal ak ñom man na ñak wayé nit ñi bu fekké né dañu dëkk ñi dañuy mat ñi matadi ñi dañuy am xel ñi ñak xel ñi dañuy xalaat dogu jëf ñi ñom duñ xalaat dogu jëf motax mag ñi dañ la daan wax né le dëkk dafa metti deuk dafa metti sagam deuk dafa metti nak ñi dëkk ñoo wara fexé ba dëkki mi ñu rafetal ko. Kon bokku na ci liko rafetal moy fexé ba dimbalante, fexé ba dimbalante. Nako yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam waxe won mu ne su ngeen bëggee bëggante de leen dimbalante. Tahadu tahabu, nit ki bu fekke ne dang koy dimbali toujours même bu fekkone ne dala bañ wala mu am lu muy xol ci yow man na dem ba lola dañ. Waye bokku na ci li nga xamantene ni dana tax ay nit mëna jaxaso moy dimbalante ci walu alal, waye dimbalante ci walu xel, waye dimbalante joxante ay adiya, waye fexé ba njabot gi ñu di len boole ñuy bok di lek, njabot gi ñu di len boole ñuy bok di lek. Lolu bokku na ci li tax mag ñi daan wax ne nit ki bu fekke ne da ngeen di bok di lek, da ngeen di dem ba mbañante dootu am seen biir. Waye bu fekke ne danaka kenn ku nek da nga nek ci sa bop, yow lijeenti wo kenen waye sa bop do nga lijeenti, te dom adam mom kesse meunta dundum mom kesse. Nit dafa laaj di jaxaso ak ay moromi dom adam. Buñu xolé nit ñi nga xamantene dañu nek ci biir kër, leg leg nga nek ci biir kër gi defé na yow sa dundu yow kesse man nga ko séré. Waye leg leg nga xey suñ borom roof la tawat, so xamne da ngay laaj day laaj kula accompagner yobbu la hôpital. Bo demé hôpital même bo yoré xaliss day laaj ko xamantene moy dem jënd ordonnance yi budé ay éco, moy dem daggiti kay, moy def lepp. Kon yow ak situation bo meuna am nek dund yow kessé arrangé wul, wala bok mënoko, wala soko jémé yit da nga dem ba ci kanam nga xamné li kët man makoy jëm waye manul. Kon dundu wet kenn dongu la jik muy borom bi subhanahu wa ta'ala. Kon faw ñu bayyi xel ci ni nga xamantene non lañuy dëkke ci biir kër yi ngir dëkkin wi mëna rafet. Moy kenn ku nekk fexé ba sa morom nga bañ ko yap, bañ ko xép, bañ ko mititel, waye bañ ko yit di togn. Bu fekke ne kenn ko ne mi ngi moytu lolou ci moromam, dekkin wi man na neex. Kenn ku nek ci ñun man nga yekne sa yo genné da ngay yakamte del ci wat ci biir kër gi. Sa yo genné yit ñi nga xamne ñom nga bayyi ci biir kër gi dañ lay nam yakamti nga ñibisi. Waye leg leg nga gis ño xamne wala bok kër yo xamne leg leg am ku ci genn tukki waye kenn du yakamti mu ñibisi. Ndax lan? Ndax comportement yi nga xamantene mom lañuy yor. Te l'islam dafa nek diine jo xamne diine bolo la, diine benno la. Ndax bu mbolo amé rek, mbolo ba pare bolo lepp lo xamantene bëgg nañ ko man nañ ko def, lepp lo xamne bëgg nañ ko man nañ ko def. Waye bu fekke ne bolo amut, kenn ku ne man nga dund, waye na ngay dund moy yow da nga yegne bo andon ak sa morom dundin wi dana gëna bax, waye dundin wi dana gëna mëna tégg ci aw yoon. Bokku na ci yit fexé ba nit ki nga respecté ko, respecté nit ki moy fexé ba cër bi nga xamantene mom nga ko wara jox nga joxoko. Budé mak ni ko mag ñi daan jàngalé nga xamné ko gis mu yor sa ati wajuru goor nga def ko wajuru goor, ko gis mu yor sa ati wajuru jigen nga def ko sa wajuru jigen, ko gis mu yor sa ati mak nga def ko mak, waye ko gis mu yor sa ati rakit nga def ko rak lolou moy jangale bi nga xamantene mom la l'islam jangale serigne bi bim ñewé ci téréem bobu di nahdu qada'il hajj gis ngeen ñun ñepp gis nañ nam ko fa léré moy tariqatul adab rahmatu saghir kal abbi wal ummi wa tawqirul kabir moy fofu serigne bi day jangale ne nit ñi lañuy bari bari ci adina ñet nit mo am muy ki la mag ak ki nga mag ak ki nga mansel ki nga xamne mo la mag jox ko ab ciir ki nga xamne ya ko mag yeureum ko ki nga mansel nga def ko ni sa bop dafa melni lolu bu fekke nañ bu fekkon ne ñangale momu teunku nañ ci kon danañu mëna dundu ci biir kër yi dundin wo xamne kenn du togn sa morom waye kenn du dépasser sa morom fi nga xamantene fa rayam fa nga wara yam buñ xolé légui biir kër yi da ngay gis fami yo xamantene dañuy dem sax ba yobonté ci yoon dañuy dem ba yobonté ci yoon ci ño xamne buñ topé dañ ci wenn wajur ñoko bok nga xamne amna mag ño xamne tay fi ne ku len bu ñëwaatoon ñu ne len seen fami comportement bi lañ yor seeni doom wala seeni set mag ñoñu duñ gëm ne li lu wër ndax ñom niñ daan dund moy fexé ba njabot gi doon ben ndaysan da nga daan gis mag mo xamne fim ne kër go xamne borom kër gu goor ga day am ak njabot gu goor gu bari njabot ga ku ne am soxna waye du nangu sax kenn genn ci biir kër gi mag ñi ñom philosophie bobu lañu yoron moy fexé ba njabot gi ñu boole ñu doon ben nga xamne même bu fekke ne kenn da genn dem sañ ci kërëm sax dañuy def bu événement joté tabaski wala korité ñu dajé waat ci kër gu mag gi defando ko ñom ñep xala yi xamanté ku ne dem légui nak dafa melni lolu mi ngi bëgg jeex mi ngi bëgg jeex té bu jeexé rek lamuy jur lu ci bari moy fitna lay jur ndax lélé nga gis nit ko xamné ki waron nga ko xam bu yagg waye yalla dogal xeyna ay problème fami motax ngeen soré ba xamanté gi war sen digënté xamanté gogu amul kon bokku na ci li nga xamantene moy dimbali nit ñi ci lolu moy fexé ba kenn ku nekk la nga wara sekk ak sa morom ci walu taranga ci walu respect ci walu tek place lola nga jox ko suko defé mom bu lako dello di ngeen mëna dundu ci dundin wo xamantene ni kenn du sonal sa morom bokku na ci yit fexé bay sutural nit ku nanga sutural ko nga sutural ko leg nit njumte lo xamne yow da ngay xamne ki dafa djum waye njumte yoy nga fexé ba lu bare bare yit nga bañ koy xol ci mom lu bare bare nga bañ koy xol ci mom ndax nit ki bari na lo xamantene boko xolé ci mom rek gis ko waye boko xolul man nga ko bañ gis bokku na ci yit nga fexé ba lepp lo xamantene mom da ci nek situation yum nek nga fexé ba jappalé ko bu laaje dimbali ci walu alal boko tane ci walu alal nga dimbali ko bu laaje dimbali yit ci walu xel boko tane nga dimbali ko lolou don lo xamantene bu fekke ne nit ñi ñu ngi jëflante nonu man dañu dem ba dund go xamne ben problème du am fimne da ngay gis kër go xamne borom kër ba ben lawang waye bo duggé ci biir da nga fay fekk ay kër yu bare leg ay problème lay doon yo xamne problème fami la leg it mu doon ay problème yo xamantene problème social lay doon waye lu ci mëna am
8: moy ñi and ñi wara and bu fekke ne and nañ tay waxtaan